الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيب لنا الشتاء بلوبل في الجامعة وشمكي كل تاتا أما لنا يوكفوك الوصر عبارونا سارية أفريكا. جيب لنا الشتاء wajen sarrafa itatuwa da suke saki da gawayyaki da tsirrai da kuma furanni na kasar afirka da kuma na tarihin duniya baki daya. Daga ne sarkin sanyar afirka kuma dan masanin maganin gargajiya na najeriya.